0: وجدت اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقات انا بهرب، اوقات بعلي، اوقات انا بهبط على وقتي يا اخي، بس مش اشكال ع وقتي شغال ع راحتي الم حظي كافي خيري شري ماضي سافي ممضي رمح سلال يلا عيد هاي.
1: والهوى كتال اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بجادل، اوقات انا بهرب، اوقات بضحي، اوقات انا بصبر على وقتي يا اخي، بس مش اشكال ع وقتي شغال ع راحتي الم حظي كافي خيري شري ماضي سافي ممضي رمح سلال سيف دلال قوسي ونبال نحن الرجال نحلم ونبني نطمح لبكره نكتب نغني.

ما هي تضل هي هي واسألها الخلص يا هم مرجوك تركني سبني بحال احسن لبركي سبني مع تراب الارض يوما بركي بشعر انه ايه وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعدين ارجع اسكن بجهنم بعد ده مش من

شوفني حالي بخبط اوقات بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت المحط كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلي.